0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تحكم غا بس مش تحكم غا مش تحكم غا ترى ما ني ما دخ بيخ ولاي ما دخ سون باش نبو بخل باك ما خولي كن واسا ما نغا شامو مش تحكم غا ها كذا
1: Так.
0: Давай, кажется, урпасла, а? Паша с ним сна. Да, он же тест. Она кит кап
2: сидит
0: вот. Ага. Ага, давай, давай, давай. Вот. Ма тет,
2: ма
0: брал май, эвет, ма Bir sene sütü böyle tutursak andıkken ovaz koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ovaz orunu kaldı. Ovazla mı? Ma adak et ya. Do maya tohtam da. Maşa tohtayık ya. So. La. Si. Ama do hemen taptım hem de orunda. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
3: Okşumaydı orunda. 艺人们请教的同时 阿里木 也在酝酿自己的创作 塞麦提是阿里木音乐创作上的伙伴 他为他的新歌谱曲 这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿里木自己写的。